0: Middle Eastern instruments. Realize trap in this crowd, huh? Walk over, kicked one of my fabulous raps.
1: Dottie, Dottie.
0: Arab jaw drop, they well wish they glad rap. Now they kick us to the like an Elvis of Baghdad.
2: هادي ما ترباش وهادي ما ترباش هادي ما ترباش هادي ترباح هادي ترباح خلاص هادي ما ترباش وهادي ما ترباش دايم مع الله
3: What it is
4: What it is
5: يبعد عند الفوت وتوه واحد يضحك واحد يبكي
2: تولي بعتوك
5: ايه انا اللي بعتوك